نص حليب ونص لمع قلبي بيض جالسة نخمم وصلت وما عشت واحد كيضحك وواحد كيبكي الدنيا غادية النيات ديالي ما غاديش تغير شايفة بعين وحدة ما غاديش ننسى اللي تراليك ترالية صافي لونتون ما لقيت الراحة صافي لونتون ما مرتاحة My other eye follows the time How did we disappear? Can't think when I stand still. Is that generational pain? نص حليب ونص لمع قلبي بيض ما غاديش ننسى اللي تراليك تراليا

0: Yo, what's up? This is Master Ace, and you're listening to True Thoughts with Rob Louis.
1: تقصلوا جذورنا وهدموا بيوتنا وجرموا وجودنا وزيفوا أصولنا فرقوا أحبابنا وذبحوا أطفالنا واسترخصوا دماءنا